لا لا لا لا لا لا لا لا دمان دمتي يا اينو اقدن داران اي وارين رو مانتنين نبينا اولو